اللي في لما في لما تسالي في لما تدرس الصبح شوف لك السماء النور الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد